0: programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Merhabalar, gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanı Halid bin Ali El Humeydan'a Irak hükümetinin Suudi Arabistan'la işbirliği ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Parlamentodaki Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşat Salihi, Tuzur Matu ilçesi ve Kerkük'te federal güçlerin varlığının sürdürülmesi çağrısında bulunarak bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunması gerektiğini vurguladı. Başbakanın güvenlik danışmanı Kasım El Araci, güçlü devletin anlaşmazlıkların bilgelikle yöneten ve ulusal çıkarların gerektirdiği zaman uzlaşı ve kararlılıkla hareket eden devlet olduğunu belirtti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yaralıh, askeri birliklerin hazırlık durumunu ve Kerkük'teki genel güvenlik tablosunu incelemek üzere Kerkük Operasyonlar Bölgesi'ni ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta biri uluslararası olmak üzere insan ticareti yapan 4 suç şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Ambar Polis Komutanlığı, DAEŞ terör örgütünden kalma 480 top mermisi içeren 6 mühimmat sandığının bulunduğunu açıkladı. Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzeyinde İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında ikisi saldı görevlisi olmak üzere 6 Filistinli yaralandı. Suriye İç Güvenlik Güçleri, Şam kırsalında bomba yerleştirme girişiminde bulunan DAEŞ'in iki unsurunu çatışma sonrası etkisiz hale getirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Husilerin Suudi Arabistan'a ve ticari gemilere yönelik füze saldırılarını kınadı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın yeniden başlamasından bu yana 51 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, iki geminin ise hareketsiz hale getirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler, UNICEF'in daha önce Birleşmiş Milletler'de görev yapmış bir çalışan hakkında İsrail adına casusluk yaptığı iddiaları nedeniyle işlem başlattığını açıkladı. Amerika Federal Havacılık İdaresi, Utah eyaletinde büyük bir orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin düştüğünü açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, hükümetinin karşılaştığı baskı ve engellere rağmen görevinden istifa etmeyeceğini ve liderliğe bağlılığını sürdüreceğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya topraklarıyla Karadeniz ve Akdeniz
0: üzerinde... Halkın Sesi, Türkmen FM, Türkmen FM.
2: Amin Radyo Türkmen FM, El Fadaiyya. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد لرئيس جهاز الاستخبارات العامة في السعودية خالد بن علي الحميدان على حرص الحكومة العراقية على ترسيخ علاقات التعاون مع السعودية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالح يدعو إلى الإبقاء على تواجد القوات الاتحادية في قضاء تسخرمات ومحافظة كركوك، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني وعدم اتخاذ خطوات قد تعيد التوتر إلى المنطقة. رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله يزور قطاع عمليات كركوك بهدف متابعة جاهزية القطاعات العسكرية والاطلاع على مجمل الوضع الأمني في قطاع العمليات. وزارة الداخلية تضبط 4 شبكات إجرامية للإتجار بالبشر، بينها شبكة دولية في بغداد. إصابة 6 فلسطينيين بينهم مسعفان جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. قيادة قوى الأمن الداخلي في سوريا تحيد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي عقب اشتباكات مسلحة أثناء محاولة زرعهما عبوة ناسفة بمحافظة ريف دمشق. مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية والسفن التجارية، ويستنكر هبوط طائرات في مطاري صنعاء والحديدة دون موافقة الحكومة اليمنية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد عن تغيير مسار 51 سفينة تجارية وتعطيل 2 منذ استئناف الحصار على إيران. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على روسيا تكريما لذكرى السيناتور الجمهوري لينسي جراهام المعروف بدعمه لإسرائيل. الأمم المتحدة تؤكد أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تتخذ إجراءات ضد موظف بسبب مزاعم بالتجسس لصالح إسرائيل في وظيفته السابقة بالأمم المتحدة. إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تؤكد عن تحطم مروحية كانت تشارك في مكافحة حريق غابات كبير في ولاية يوتا. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أنه لن يستقيل من منصبه، مشددا على تمسكه بالقيادة رغم كل الضغوطات والعوائق التي تواجه حكومته. وزارة الدفاع الروسية تسقط 75 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية والبحر الأسود وأزوف. استمعتم إلى الأخبار من راديو تسمنة.

يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Ali Zeydi, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu söyledi. Başbakan Ali Zeydi, Peygamber Efendimizin vefat yıl dönümü nedeniyle çarşamba gününün resmi tatil inat edilmesi talimatı verdi. Başbakan Zeydi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Irak-Fransa ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri görüştü, Macron'u Bağdat'a davet etti. Parlamento, pazar günkü oturumunda çocukların korunması yasa tasarısının ilk okunması ve muhtarlar yasasında değişiklik önerisinin ilk okunmasını görüşecek. Petrol Bakanlığı, Kerkük petrol sahalarının geliştirilmesiyle üretimin günlük 420 bin varile çıkarılması hedefleniyor açıklamasında bulundu. Genelkurmay Başkanı Abdülemir Yarallah, Kerkük'ü ziyaret etti, güvenlik gelişmelerini değerlendirdi. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi Grubu Başkanı Erşet Salihi, Kerkük ve Tuzurmatu'da federal güçlerin varlığının devam etmesi çağrısında bulundu. Dürüstlük Komisyonu, eski Başbakan Muhammed Şia Sudani'nin kardeşinin Bağdat'ın Kazimiye bölgesindeki evine baskın yapıldığı iddialarını yalanladı. Askeri istihbarat, 6 ilde çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı açıklamasını yaptı. Ambar polisi, DAEŞ kalıntılarına ait 6 mühimmat sığınağı bulundu açıklamasını yaptı. Irak Hava Yolları, Temmuz ayında 1468 uçuş gerçekleştirildi, yaklaşık 261 bin yolcu taşındığı açıklamasını yaptı. Suriye'de Şam kırsalında bomba yerleştirmeye çalışan iki DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Husilerin Suudi Arabistan ve ticari gemilere yönelik füze saldırılarını kınadı. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın yeniden başlamasından bu yana 51 ticari gemi güzergahını değiştirdi, 2 gemi ise engellendi açıklamasında bulundu. İran devrim muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın açılması Washington'un Tahran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı açıklamasını yaptı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki El Mansuri bölgesine fosforlu yakıcı mermilerle saldırdı. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن يوم 30 من أيلول القادم يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوة التحالف الدولي من العراق. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. رئيس الوزراء علي الزيدي يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية ويوجه دعوة له لزيارة بغداد. مجلس النواب يناقش في جلسته يوم الأحد استكمال القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين. وزير النفط باسم محمد يؤكد أن العراق ينتج حاليا 2.7 مليون برميل يوميا، لكن حجم التصدير يتراوح بين 1.5 و 1.7 مليون برميل يوميا. وزارة النفط تعلن أن مشروع تطوير حقول كركوك يستهدف رفع الإنتاج فيها إلى 420 ألف برميل من النفط يوميا و 400 مليون متر مكعب قياسي من الغاز. رئيس أركان الجيش عبد الأمير يارالله يزور محافظة كركوك ويبحث مع قائد عمليات كركوك اللواء معد بداي والقيادات العسكرية فيها المستجدات الأمنية بالمحافظة. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يدعو إلى الإبقاء على تواجد القوات الاتحادية في محافظة كركوك وقضاء توس خرمات. هيئة النزاهة في الأنباء المتداولة بشأن مداهمة منزل شقيق رئيس الوزراء السابق محمد شيع السوداني في منطقة الكاظمية ببغداد. الاستخبارات العسكرية تعلن إلقاء القبض على 19 مطلوبا بمواد قانونية مختلفة في 6 محافظات. وزارة الداخلية تعلن ضبط 4 شبكات إجرامية للاتجار بالبشر بينها شبكة دولية في بغداد. قيادة شرطة محافظة الأنبار تعلن العثور على 6 صناديق عتاد تحتوي على 480 رأس قنبرة مدفع من مخلفات تنظيم داعش في صحراء منطقة الطاشة الثانية. الخطوط الجوية العراقية تعلن تنفيذ 1468 رحلة جوية وعلى متنها نحو 261 ألف مسافر خلال شهر تموز الماضي. إصابة 6 فلسطينيين بينهم مسعفان جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. القوات الأمنية السورية تعلن تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي عقب اشتباك مسلح أثناء محاولتهما زرع عبوة نسيفة في ريف دمشق. مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية والسفن التجارية، ويستنكر هبوط طائرات في مطاري صنعاء والحديدة دون موافقة الحكومة اليمنية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد عن تغيير مسار 51 سفينة تجارية وتعطيل 2 منذ استئناف الحصار على إيران. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن فتح مضيق هرمز مرهون بقبول واشنطن لشروط طهران. الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف فسفورية حارقة باتجاه بلدة المنصور في جنوب لبنان. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على روسيا تكريما لذكرى السيناتور الجمهوري لينسي غراهام. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.

والله كافر صدر لي سويدر جريان كافنم بيچلي ومد كسر جان دردي خزان دشر بارما برگه

0: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Ali Zeydi, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu söyledi. Başbakan Ali Zeydi, Peygamber Efendimizin vefat yıl dönümü nedeniyle çarşamba gününün resmi tatil inat edilmesi talimatı verdi. Başbakan Zeydi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Irak-Fransa ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri görüştü, Macron'u Bağdat'a davet etti. Parlamento, pazar günkü oturumunda çocukların korunması yasa tasarısının ilk okunması ve muhtarlar yasasında değişiklik önerisinin ilk okunmasını görüşecek. Petrol Bakanlığı, Kerkük petrol sahalarının geliştirilmesiyle üretimin günlük 420 bin varile çıkarılması hedefleniyor açıklamasında bulundu. Genelkurmay Başkanı Abdülemir Yarallah, Kerkük'ü ziyaret etti, güvenlik gelişmelerini değerlendirdi. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi Grubu Başkanı Erşet Salihi, Kerkük ve Tuzurmatu'da federal güçlerin varlığının devam etmesi çağrısında bulundu. Dürüstlük Komisyonu, eski Başbakan Muhammed Şia Sudani'nin kardeşinin Bağdat'ın Kazimiye bölgesindeki evine baskın yapıldığı iddialarını yalanladı. Askeri istihbarat, 6 ilde çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı açıklamasını yaptı. Ambar polisi, DAEŞ kalıntılarına ait 6 mühimmat sığınağı bulundu açıklamasını yaptı. Irak Hava Yolları, Temmuz ayında 1468 uçuş gerçekleştirildi, yaklaşık 261 bin yolcu taşındı açıklamasını yaptı. Suriye'de Şam kırsalında bomba yerleştirmeye çalışan iki DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Husilerin Suudi Arabistan ve ticari gemilere yönelik füze saldırılarını kınadı. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın yeniden başlamasından bu yana 51 ticari gemi güzergahını değiştirdi, 2 gemi ise engellendi açıklamasında bulundu. İran devrim muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın açılması Washington'un Tahran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı açıklamasını yaptı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki El Mansuri bölgesine fosforlu yakıcı mermilerle saldırdı. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن يوم 30 من أيلول القادم يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوة التحالف الدولي من العراق. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. رئيس الوزراء علي الزيدي يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية ويوجه دعوة له لزيارة بغداد. مجلس النواب يناقش في جلسته يوم الأحد استكمال القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين. وزير النفط باسم محمد يؤكد أن العراق ينتج حاليا 2.7 مليون برميل يوميا، لكن حجم التصدير يتراوح بين 1.5 و 1.7 مليون برميل يوميا. وزارة النفط تعلن أن مشروع تطوير حقول كركوك يستهدف رفع الإنتاج فيها إلى 420 ألف برميل من النفط يوميا و 400 مليون متر مكعب قياسي من الغاز. رئيس أركان الجيش عبد الأمير يارالله يزور محافظة كركوك ويبحث مع قائد عمليات كركوك اللواء معد بداية والقيادات العسكرية فيها المستجدات الأمنية بالمحافظة. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يدعو إلى الإبقاء على تواجد القوات الاتحادية في محافظة كركوك وقضاء توسخرمات. هيئة النزاهة في الأنباء المتداولة بشأن مداهمة منزل شقيق رئيس الوزراء السابق محمد شيع السوداني في منطقة الكاظمية ببغداد. الاستخبارات العسكرية تعلن إلقاء القبض على 19 مطلوبا بمواد قانونية مختلفة في 6 محافظات. وزارة الداخلية تعلن ضبط 4 شبكات إجرامية للاتجار بالبشر، بينها شبكة دولية في بغداد. قيادة شرطة محافظة الأنبار تعلن العثور على 6 صناديق عتاد تحتوي على 480 رأس قنبرة مدفع من مخلفات تنظيم داعش في صحراء منطقة الطاش الثانية. الخطوط الجوية العراقية تعلن تنفيذ 1468 رحلة جوية وعلى متنها نحو 261 ألف مسافر خلال شهر تموز الماضي. إصابة 6 فلسطينيين بينهم مسعفان جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. القوات الأمنية السورية تعلن تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي عقب اشتباك مسلح أثناء محاولتهما زرع عبوة نسيفة في ريف دمشق. مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية والسفن التجارية، ويستنكر هبوط طائرات في مطاري صنعاء والحديدة دون موافقة الحكومة اليمنية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد عن تغيير مسار 51 سفينة تجارية وتعطيل 2 منذ استئناف الحصار على إيران. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن فتح مضيق هرمز مرهون بقبول واشنطن لشروط طهران. الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف فسفورية حارقة باتجاه بلدة المنصور في جنوب لبنان. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على روسيا تكريما لذكرى السيناتور الجمهوري لينسي غراهام. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.